0: C'est bon.
1: كيمس في الذني مس في الذني نزول مره في الاول نزول حميان ماموني قرغان بيسك سي وقيل القريب ان اسعو 40 دقيقه voilà donc c'est l'émission تمليليث كي تورم دانوميا toujours en compagnie d'Alien Amdoukli وزول علي
2: زولنا كمومو زولنا كجوليان

إناس نثرس دلهنم شفكد تسعثي تفسوس نبض ياك سينين منن يشحلين تربوث إناس نثرس